0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوك ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: خالد نجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: Out of Tech.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. الكرة من بعيد حلوة أبوكم.

الخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على ك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عاد.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس
2: يا صباح الهنا يا صباح النجوم كل السعادة على نجوم اف ام خش عليا بالجديد يا مستير

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm. Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان امل ضعيف. اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

جديد نجوم اف ام لطيفه شبهي بالملي اغنيه جديده على نجوم اف ام

جديد، نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: Kiye, Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM نجوم FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتاعتي،

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم افلام على كيفك.
4: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض.

0: وتشوف أبطال القصة شبهنا دي، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على تيك توك.com/

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

مع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: جماعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة اللي جاءت في سورة إبراهيم بيضرب لنا مثال للكلمة الطيبة، بيقول لنا إن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني إيه؟ من أفضل الصدقات الجارية الكلمة الطيبة. إيه الكلمة الطيبة؟ الكلمة اللي تؤلف القلوب، الكلمة اللي تعمر مش تدمر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة صدقة. يا سلام، وإحنا ما زلنا في شهر صفر، وشهر صفر ده الشهر اللي تمت فيه الهجرة النبوية المباركة. عايزين نتعلم مشهد رائع ونبيل ودرس مهم جدا من دروس الهجرة، خاصة وإنه لابد أن يعلم أولادنا وأهلينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هجرته في صفر، ليلة الجمعة 27 صفر عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة. من أعظم دروس الهجرة يا حضرات، النبي لما وصل المدينة عايزين نعرف ايه اللي حصل وهنتعلم ايه. درس مهم جدا، والدرس ده له علاقة بالصدقة الجارية اللي احنا عايزين نؤسس ليها، اللي هو ايه؟ انه ربنا يمن علينا من علامات حب الله للعبد ان تلاقي العبد ده بيتكلم كلام طيب، لا بيأذي حد ولا بيجرح ولا بيضايق حد، ولا عنده نميمة ولا غيبة ولا كذب ولا همز ولا لمز، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. شوف، وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من أهم صفات المؤمنين ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. من أهم علامات الإيمان أنه ما تلاقيش فحش في الكلام، فحش ولا شخص بذيء. وعندنا جملة كده الناس بتقولها، يقول لك لسانه متبري منه، لا حرام. النبي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إيه؟ يا تقول لنا كلمة حلوة يا تسكت، لازم تبقى كلمة حلوة خيرا. ويقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. فاحنا وإحنا بنتكلم مع بعض في برنامج خير الكلام على نجوم اف ام، عن أهمية الكلمة الطيبة وعظم الكلمة الطيبة واهتمام الإسلام والشرع الشريف بالكلمة الطيبة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. وإحنا بنتكلم في هذا الإطار في شهر صفر برضو اللي هو الشهر اللي هاجر فيه النبي، قلنا طب عايزين نتعلم حاجة مهمة جدا من دروس الهجرة النبوية المباركة تتعلق بالموضوع ده. موضوع ايه؟ الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تصلح بيها ما بين اثنين، الكلمة اللي تخلي الناس على قلب رجل واحد. شوف بحسن الوعظ تمتلك القلوب، شفتوا الجملة؟ ايه حسن الوعظ ده؟ يا حبيبي يا أخي الله يكرمك، الله يرضى عنك، من فضلك لو تكرمت، بعد إذنك، الله يكبر خطرك. تخيل أنك بتكلم مع واحد كده وحضرتك وسعادتك والله يرضى عنك يا سيدي، ولو تكرمت من فضلك يا حبيبي والله يكبر خطرك يا سيدنا. الكلام ده الحلو ده، الكلام الجميل ده، بحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب. يعني ايه صخر الطبع من لين يذوب؟ يعني لما تلاقي واحد شديد وقاسي وصعب فتتكلم معاه، الله يكرمك يا فندم، والله لو تكرمت سيادتك، بعد اذن حضرتك، ربنا يكبر خطرك يا سيدي. ها مش معقولة انا داخل على واحد بقول له حضرتك ويا فندم ومعاليك وسيادتك ويا سيدي، طب واحد يقول لي وانت هتذل نفسك؟ هو ده ذل؟ يعني انزلوا الناس منازلهم، هو ده ذل؟ لما يبقى أستاذ جامعي وأقول له يا بروفيسير، هو ده ذل؟ أنا كده بتذل يعني؟ يا دكتور، يا أستاذنا، يا معالي الدكتور، أنزلوا الناس منازلهم، يا معالي الوزير، هو دي فيها إهانة ليه؟ هو أنت لما تقول الواحد حضرتك وسيادتك وسعادتك، هو ده لا سمح الله في تقليل من شأنك ولا في إهانة ليك؟ أبداً. أنزلوا الناس منازلهم. يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، لما تقرأوا عن رسول الله يقول لك وكان يكني أصحابه. النبي ما كانش ينادي حد باسمه، بالكنية، يا أبو فلان، يا أم فلان. ودي حاجة مهمة قوي قوي قوي، خاصة عند العرب. الرجل العربي الأصيل ما تنادلوش باسمه، ولا الست العربية الجميلة تناديها باسمها، تقول يا أم فلان، يا ابو فلان، اسمها الكنية. واحنا في شهر صفر، الشهر اللي هاجر فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بنتعلم دروس مهمة جدا، وفي نفس الإطار عايزين بقى درس مهم جدا من الهجرة النبوية يتعلق بموضوعنا النهاردة حول الكلمة الطيبة، القول الحسن. ربنا يقول ايه؟ وقولوا للناس حسنا، قول للناس كلمة حلوة، بشروا ولا تنفروا، قول للناس كلمة طيبة، قابل الناس بدعوة، ربنا يكرمك، ربنا يرضى عنك يا حاجة، يسعدك بزيارة النبي، اللهم صلي عليه. الكلام الحلو ده تقابل حتى تقول له أسعد الله صباحك، طاب يومك. أحيانا البعض منا دلوقتي بقينا نتنقل لرسائل، خاصة يوم الجمعة، انه جمعة مباركة. تخيل بقى لما اطلع اقول لك دي بدعة، هو ايه اللي بدعة حضرتك؟ ان بقول للواحد جمعتك مباركة؟ اصلي النبي والصحابة ما كانوش بيقولوا كده. يعني انا لما اقول لك طابة يا امك ولا انت عايز اقول لك زي الخواجات زي جماعة الخواجات هاف ا نايس داي، ان شاء الله يومك سعيد، ايه العجب في ده؟ ففي الكلام الطيب، الكلام الطيب ده هو الشرع الشريف، هو دين ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي أمرنا به. وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنا فليقل خيرا أو ليصمت. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. وإحنا بنتكلم في هذا الإطار لقينا مشهد مهم جدا جدا، وإحنا بنتكلم عن الكلام الطيب والكلام الحلو والكلام الحسن، لقينا مشهد مهم جدا جدا جدا في الهجرة النبوية المباركة. تعالوا نعرفه مع بعض. حضرات
0: انتوا معا خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: المشهد الجميل والرائع واللي عمره ما هيتنسى من ذاكرة المؤمن والمؤمنة ايه هو؟ عايزين نعرف مع بعض يا حضرات. اول ما خطط القدم الشريفة قدم سيدنا النبي أرض المدينة المنورة، كان اسمها يثرب، كان اسمها يثرب وبعدين اتغير اسمها فبقى اسمها المدينة المنورة لأن النبي هاجر إليها فصارت منورة، وتسمى مدينة الرسول ومدينة النبي وطابة وطيبة ودار الإيمان ودار الهجرة، ما شاء الله ليها أسماء متعددة المدينة المنورة. واتلغى اسم يثرب خلاص، يعني ما ينفعش نقول يثرب إلا من باب التعريف. يعني إيه من باب التعريف؟ إن أنا بعلم ابني بقول له أنت عارف يا حبيبي المدينة المنورة ديت قبل هجرة النبي إليها كان اسمها يثرب، ولكن خلاص أول ما النبي هاجر ليها واستقر فيها وبقى اسمها المدينة المنورة ما ينفعش نقول يثرب تاني. قال ليه يا أبويا ما ينفعش نقول يثرب؟ لأنه النبي نهى عن ذلك وقال إن اللي هيقول على المدينة يثرب فليستغفر الله. طيب أول ما وصلت وخطت أقدام النبي الشريفة لأقدام الشريفة وطأت أرض المدينة المنورة، يا ترى إيه اللي حصل؟ إيه أول درس هنتعلمه؟ إيه أول مشهد عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا اللي هيحكي لنا المشهد ده واحد من الصحابة الكرام اسمه عبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام ده يا حضرات كان حبر من أحبار اليهود، لأن المدينة المنورة قبل هجرة النبي إليها كان فيها ثلاث طوائف من طوائف اليهود، يعني ثلاث أحياء، ثلاث أماكن فيهم يهود. يهود بني قينقاع ده الحي رقم واحد، الحي الثاني يهود بني النضير، الحي الثالث يهود بني قريظة، فكانوا دول موجودين في المدينة. فلما هاجر النبي إلى المدينة المنورة عمل المعاهدة، معاهدة مع الجماعة دول. طيب فعبد الله ابن سلام كان حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائهم، وهو اللي هيحكي لنا المشهد اللي هتسمعوه دلوقتي حضراتكم. بيقول لي لما قدم النبي المدينة المنورة انجفل الناس إليه. بيقول أول ما سيدنا النبي وصل المدينة المنورة الناس كلها جريت إليه عشان يشوفوا نبي، يا ترى النبي ده شكله ايه، النبي ده اللي بيوحى اليه، النبي ده اللي ربنا بيكلمه، النبي ده اللي بينزل عليه جبريل امين الوحي. فانجفل الناس اليه، فعبد الله بن سلام يقول فكنت في من انجفل، انا واحد من الناس اللي جريت نفسي اشوف شكل النبي ده ايه. وبعدين عبد الله بن سلام بيقول اول ما رأيته اول ما شفته قلت والله ما هذا وجه كذاب، والله يعني أول ما شاف وش النبي عارف الأنس والطمأنينة والسكينة. في ناس كده سبحان الله يقتدون برسول الله، وجوهها وجوه خير وجوه طيبة، وفي ناس تانية ربنا يكفيك شرهم أول ما تشوفه وتحس أن يعني بتطق شرار. فعبد الله بن سلام بيقول أول ما شفت النبي في المدينة أول ما شفته قلت والله ما هذا وجه كذاب. ليه؟ وجه النبي كان مريح، النبي عليه السلام حتى الملامح بتاعت النبي كانت وجه النبي حضرات طوله كعرضه، عارف الطول يعني ايه؟ الطول الوجه اللي هو من منبت الشعر الى اسفل الذقن ده الطول، والعرض ما بين شحمتي الاذن، فالنبي كان طول وجهه كعرضه يعني وشه مدور يعني، وكان لونه أبيض مشرب بحمرة، اللون الأبيض المحمر، فاللون اللي لونه أبيض محمر بنقول عليه رجل أزهر اللون، فكان النبي لونه أزهر عليه الصلاة والسلام، وفي الطمأنينة، وكان النبي بسام المحية، يعني تلاقي الابتسامة بتعلو وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في منتهى اللطف والطمأنينة. فعبد الله بن سلام بيقول أول ما شفته قلت والله ما هذا وجه كذاب، ده السمت العام. وبعدين بدأ يتكلم فكان أول كلام سمعته من رسول الله أول خطبة النبي خطبها في المدينة، أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله للناس واستقبله الأنصار، كلام عظيم جدا يا حضرات درر، كلام غاية في الروعة والجمال، تعالوا نعرفه مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لما وصل سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة 12 ربيع الأول، استقبله الأنصار بالترحاب والبشر والسرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع إلى الله عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن سلام اللي كان حبر من أحبار اليهود، ما كانش لسه أسلم، بيقول لما قدم النبي المدينة المنورة انجفل الناس إلي، الناس جريت اتجاه النبي، فكنت في من انجفل، فأول ما رأيته قلت والله ما هذا وجه كذاب. وكان أول كلام سمعته من رسول الله، أول خطبة خطبها النبي، أول بيان لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. شوف بقى القواعد اللي حيرسيها بقى. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله على الجمال. هو ده المنهج يا حضرات، هو ده المبدأ. علموا لأولادكم، علم ابنك انه يبقى سلم سلام في وسط الناس، لا يوقع ما بين اصحابه، ولا يأذي حد من اصحابه، ولا يشهد على زور، ولا يشهد على باطل، ولا يحضر وقيعة ما بين اتنين، ولا ما عندوش الكلام ده. ايها الناس، افشوا السلام. ومش بس القوا السلام، القوا السلام يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده القاء السلام، لا، المعنى الاسمى افشاء السلام، انك تبقى سلم سلام للناس، محدش يتأذى بسببك. يعني اما في ناس يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. عارف الجملة اللي بتقول اسمع كلامك صدقك اشوف امورك تعجب، هي دي. يعني ايه؟ يعني القاء السلام ده لازم يبقى منهج، مش القاء بس، لا، يبقى افشاء. وعلى فكرة ده النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس، فجاء رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي عشر. جه واحد تاني قال السلام عليكم ورحمة الله، سيدنا النبي قال 20. جه واحد تالت قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30 لمن أكملها. اللي يقول لحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. فشوف الإسلام بيعلمنا إيه. تخيل وانت واقف تصلي بين يدي الله، بنعرف نصلي؟ بنوقف الله أكبر، دي تكبيرة الإحرام، كده انت دخلت في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بتشرع في قراءة الفاتحة، وبعدين ما تيسر من القرآن، وبعدين تركع، وبعدين سمع الله لمن حمده، وبعدين تسجد، صح، لحد ما توصل للتشهد، إنك حميد مجيد. خلصت التشهد هتعمل إيه؟ تقولي هطلع من الصلاة. بتطلع إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله، وتقوم واخد زاوية 90 درجة كده على إيدك اليمين، وبعدين السلام عليكم ورحمة الله على إيدك الشمال، ناحية إيدك الشمال برضو زاوية 90 درجة، وبتسلم. أنت بتسلم على مين؟ على الكرة الأرضية؟ بتسلم على الناس كلها؟ هو المؤمن كده، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هو ده. يبقى أول حاجة، أول مبدأ، أول رسالة، أول خلق، أول تعاليم لسيدنا النبي عليه السلام بيعلمها لنا أول ما وصل المدينة المنورة، أيها الناس أفشوا السلام، يبقى إفشاء السلام. اتنين، وأطعموا الطعام. ليه؟ لأنه ده بيدعو إلى المودة والحب، وأعزمك وتعزمني وهتتغدى عند النهاردة، وانت هتعزمني على العشاء بكرة، يعني اطعام الطعام ده شيء جميل. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان احد العطايا الإلهية، أحد العطايا الإلهية لهؤلاء الناس، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ربنا عطاهم كتير قوي، منها وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليه؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يبقى أفشوا السلام وأطعموا الطعام. ثلاثة: وصلوا الأرحام قرايبك يا ابن الناس. ربنا قال: فآت ذا القربى حقه، وعلمنا وآت ذا القربى حقه. آيتين في القرآن، واحدة بالفه وواحدة بالواو، فآتي والتانية وآتي. وعلى فكرة الاتنين فعل أمر، آت، عشان كده هتلاقي من غير يه، فآت. الناس متخيلة فآتي فيها يه، لا، اليه اتحذفت لأنه فعل مجزوم بحذف حرف العلة، لأنه أمر من ربنا. ادي قرايبك حقهم، طيب خاطرهم، تشاركهم في أفراحهم، في أحزانهم تواسيهم، وده حقه. القرآن قال ده حقه. فآت ذا القربى حقه. شفت ازاي؟ يبقى وصلوا الأرحام. اللي بعد كده يبقى أفشوا السلام، واحد، اتنين، أطعموا الطعام، ها، تلاتة، صلوا الأرحام، أربعة، صلوا والناس نيام. يعني اجعل من صلاتك بالليل، اجعل الليل له جزء من صلاتك كده، ركعتين بالليل قبل ما تنام وقبل ما تصلي الوتر. ربنا من عليك والركعتين بأربعة خير وبركة. وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أدي مفتاح الجنة، بسيط خالص. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نسأل الله الجنة، اللهم أمين، بغير حساب ولا عتاب ولا عذاب. ما تنسوش مستمعين الأكارم وصية رسول الله في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، كذلك الإكثار من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها إيه؟
1: نجومة أم تي في. تابعونا على x.com/نجومة أم. عيش الأغاني.
3: نجومة أم على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هات لنا طبلة وفوقيها كوبلة

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم فآم، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم فآم.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة، ما أجمل هذا الخلق العظيم. إن ربكم لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفنا بنفسه قال: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب فلا نبي بعدي. هذا حديث في البخاري، فذكر له في خمسه في الحديث اللي في البخاري، يبقى محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وفي صحيح مسلم له أسماء، النبي له أسماء كثيرة، من ضمن الأسماء اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة. النبي نبي الرحمة، شفت ازاي؟ وعلمنا ده، وقال لنا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. خلق عظيم، خلق الرحمة. عشان كده ده احنا عملنا لها برنامج اسمه برنامج تراحموا، اللي النبي علمنا: من لا يرحم لا يرحم. وعلمنا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف، وعلمنا: الراحمون يرحمهم الرحمن. ولما خير رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بين الدنيا بما فيها من ذهب وفضة وما بين الرحمة، اختار الرحمة. تخيلوا ازاي الكلام ده حصل. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة، احنا عارفين ان بعث على رأس الأربعين وهو عنده 40 سنة، ونزل عليه الوحي في غار حراء، وأول آيات نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات من أول سورة العلق. وبعدين نزل النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء لزوجته الكريمة العظيمة أمنا خديجة، قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر. بعد كده كانت هناك دعوة سرية، بعد كده ربنا قال له: فاصدع بما تؤمر، يلا بلغ الدعوة. بقى الدعوة جهرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وقال لهم: إني رسول الله إليكم. طيب، في بقى مشركي مكة، الجماعة الصناديد الكفر أمثال أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، جماعة دول قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فقابلوا النبي بقى بالعناد والكبر. في يوم بقى راحوا له، وده محور كلامنا، قالوا له: يا محمد، أنت تريد أن احنا نؤمن بيك ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قالوا: يا طبعا. قالوا له: لنا شرط. أشرطه؟ ايه شرطكو؟ انت عارف الصفا؟ عارفين جبل الصفا يا حضرات، اللي احنا النهاردة بنروح نعتمر ولا نحج ونسعى بين الصفا والمروة، ونقف نقرأ قوله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله، تمام كده؟ الصفا والجبل المقابل ليه الناحية التانية اسمهم الاخشبين. ما لا اقصد جبل المروة، لا، الصفا والجبل المقابل ليه الناحية التانية في مكة اسمهم الاخشبين. قالوا له: صير لنا الأخشبين ذهبا. يعني انت لو مش انت عايزنا نؤمن بربك يا محمد ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكده يعني، ونترك الأصنام والآلهة اللات والعزة والكلام ده كله؟ طيب ادعي ربك يجعل لنا الأخشبين ذهب، لو عملهم احنا هنؤمن بيك. بسيط، النبي قام داعي ربنا، فانزل له جبريل فقال له: سمع الله دعاءك، وسمع الله طلب قومك ليك، يعني انه جبل الصفا والجبل المقابل ليه يبقوا ذهب، او نقلب واحد ذهب واحد فضة يعني، وانت مخير يا رسول الله. ربنا خير النبي حضرت، قال له ايه؟ قال له ان شئت صيرت لهم الاخشبين ذهبا، لو اردت يا محمد ربنا يقلبهم ذهب دلوقتي. فمن كفر بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. تفتكروا النبي اختار ايه؟ قال بل باب التوبة والرحمة. شفتوا؟ فالنبي عرض عليه ان ربنا يصير له الأخشبين يقلبهم له ذهب، ولا تختار ربنا يفتح باب الرحمة وباب التوبة؟ قال بل باب التوبة والرحمة. لما تفتح باب التوبة والرحمة إيه اللي حصل؟ أمنوا، صح؟ ما هو مش أهل مكة آذوا النبي، وبسبب إيذائهم لرسول الله النبي هاجر للمدينة، وجم في بدر حربوه، وفي غزوة أحد حربوه، وفي الأحزاب حربوه، وسنة 6 هجريا صدوه عن المسجد الحرام، وفتح مكة كانوا بيمنعوه، يعني تاريخهم طويل قوي، تاريخهم مؤسف ومحزن ومخزي. طيب جه النبي فتح مكة، دخلوا في دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أهو ليه؟ لأن ربنا فتح لهم باب التوبة والرحمة. اللي ربنا هيفتح له باب الرحمة لو في ضيق هيخرج من الضيق، لو مريض هيشفى. اللي ربنا هيفتح له باب الرحمة لو ما بيخلفش هيخلف، لو لسه ما اتجوزتش ربنا هيرزقها الزوج الصالح. عشان كده يا حضرات الرحمة، اطلبوا رحمة ربنا، الجأوا لرحمة ربنا، استغيثوا برحمة ربنا. ازاي؟ انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي، خدم النبي في المدينة 10 سنين، طول الفترة اللي النبي عاشها في المدينة، النبي قعد في المدينة 10 سنين، كان انس يعني خادم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي اف قط. ايوه يا انس، ايه بقى الموضوع؟ يقول كان النبي اذا كربه امر، النبي لما كان يبقى مكروب ويبقى في شدة او مهموم، كان النبي إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شو بيستغيث بإيه؟ برحمة ربنا. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو استغثت برحمة ربنا أمورك هتتحل، لو لجأت لرحمة ربنا زي ما اتفقنا المريض حيشفى. إزاي؟ يا سلام، واللي بيخلفش هيخلف. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نعرف مع بعض إزاي الكلام ده.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام على كيفك.

0: الحن مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: إذن برحمة الله تبارك وتعالى تحصل على الخير، تتراحم وترحم خلق الله وتنال رحمة ربنا، الخير هيجيك والشر هيجافيك. يعني إيه الشر هيجافيك؟ يعني هيبعد عنك. ما هو الإنسان في الدنيا يا حضرات أي بني آدم طبيعي، شوف ربنا بيقول إيه، وإنه اللي هو الإنسان يعني لحب الخير لشديد. أي إنسان بيحب الفلوس، ما تقوليش لا ما بيحبها، مش عايز ايه. يقول لك لو كان لابن ادم وديان من ذهب، سيدنا النبي قال كده، اتمنى ان يكون له ثالث، يبقى عايز الثالث. شوف، فالانسان جبل على هذا، يبقى عنده 70 80 سنه ومش عارف، يمكن باقي في عمره ساعتين وهو مش واخد باله، وعمال يرسم خطه مستقبليه ل 100 سنه قدام. سبحان الله، هو الانسان دي طبيعته. طيب، فالانسان جبل على حب الخير ويكره الشر. بقى يعني تيجي تقول له ايه رايك، يعني يجي لك شويه كحه حلو، يقول لك مش عايز، طب شويه برد كده على الماء، لا شكرا، طب شويه ارتفاع في درجه الحراره، ابدا. هو في حد عايز يبتلى؟ احنا عايزين ننعم، صح؟ فانت ما بين امرين، خير ترجوه وتشتهيه عايزه ويحصل، وما بين شر تدفعه عنك انت مش عايزه. عارف بقى تقدر المفتاح اللي يعمل لك الحاجتين دول، يعني يبعد عنك اي شر ويجيب لك اي خير، هو رحمة ربنا. ناخد مثال على الكلام، سيدنا زكريا نبي عظيم من انبياء بني اسرائيل، كانت امرأة عاقر ما بتخلفش، وهو كبر في السن وكان نفسه ومنعينه انه يخلف. عشان ايه؟ مش عشان يقول لي ابن زكريا راح ابن زكريا جاء، مش ده قصده. يعني ده هو كان خايف على قومه من بعده، وهو سيدنا زكريا ده نبي، وكان خايف على بني اسرائيل ان هم يضلوا من بعده، يعني فعايز يطمن عليهم قبل ما يموت. فقام ايه، شوف القرآن يقول لي بقى، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قدم الرحمة، لانه زكريا سأل الله برحمته. شفت ازاي؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، اللي هو سيدنا زكريا، قال ربي إني وهن العظم مني، يعني ظهر انحنى كبر يعني، واشتعل الرأس شيبا، شعر شاب، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. هو خايف الموالي من ورائي، خايف على بني إسرائيل بقى من بعده. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هيرث إيه بقى؟ يرثني، بقولك يرثني، هيرث الفلل والأصول اللي سيدنا زكريا سيبها، مش سيبها حاجة. يرث الحكمة، يرث العلم. شفت ازاي ربنا استجاب له؟ ليه؟ ما هو اللي يسأل الله برحمته ربنا يديله برحمته. عارفين زي مين كمان؟ سيدنا ابراهيم وستنا سارة. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ سيدنا ابراهيم قالوا ضيوف، الضيوف دي ملائكة، وهو ما يعرفش انهم ملائكة لانهم جايين في صورة بشر، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، مرضوش يأكلوا، فأوجس في نفسه خيفة، خاف. ليه؟ ده احنا عندنا اللي يقول لك ناكل عيش وملح مع بعض، اللي عيش وملح كأنه عقد أمان يعني، فاللي ما كلش تخاف منه. قالوا له لا تخف، ده احنا إنا نبشرك، ده احنا جينا نفرحك. ستنا سارة سمعت، فرحوني بإيه؟ بغلام. انت جاي لك اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب. ما انا ست عجوزة، في واحدة عندها 80 سنة يا حضرات وعقيم، هتحمل؟ وهذا بعلي شيخا وجوزها كبير في السن، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة ربنا في بيتكم. فلما رحمة ربنا تدخل البيوت يا حضرات، البيوت تبقى في طمأنينة وتتملى رزق. أنا أزعم إنه زمان بيوتنا وإحنا كنا في القرى، أنا متربي في قرية في الريف المصري الجميل، أنا أزعم إنه كانت البيوت زمان في القرى مليانة رحمة. كنت تلاقي البيوت مساحتها مش كبيرة بس مليانة ذرية، ما تعرفش إزاي يعني أما ندخل البيوت بتاعتنا بتاعت زمان وبيوت الأجد تقول إزاي البيت ده كان فيه 13 نفس ولا 15 نفس. طبعا ولادنا مش فاهمين يعني إيه الكلام ده. كنت تخش البيت مثلا تلاقي قاعة كبيرة كده دي بتاعت الضيوف، وتدخل تلاقي كم أوضة، 3 4 5 أوض، وبعدين كل واحد كبر اتجوز في أوضة. يعني ما كانش بيتجوز فبناخد له فيلا برا ولا ناخد له تاون برا ولا ناخد له شقة دوبليكس. ايوه عم عايز افتكر الاسم، عم افتكرته دوبليكس، واخد دوبليكس، ما كانش فيه الكلام ده، كانوا بيتجوزوا في بيت العيلة. فسبحان الله كنت تلاقي بيت كبير فيه الأب والأم دول الكبار اللي، وبعدين بقى أولادهم ومتجوزين ومخلفين وعايشين معهم في البيت، فعايزين بيت عيلة يعني، وابني مع ابن أخويا هم كلهم إخوات، يعني ما فيش ده أصل ده ابن عمي، لا هم كلهم إخوات. وبعدين كل اللي في البيت اسمه يابا، يعني أبويا أقول له ازيك يابا، وفلان لعمي بقى اقول له ابا فلان، ما فيش عمي فلان، ما كانش عمي عندنا، مصطلح العم ده كان نادرا يعني، كانت قال ابا فلان ده اللي هو العم. ابويا ما اقولوش يعني، انا رمضان عبد المعز ما اقولش ابويا عبد المعز، اقول ابويا بعتني، ابويا قال لي اجي اقول لكم، انما عايز اقول ان عمي بقول له ابويا فلان قال لي، ابويا فلان ده اللي هو عمي بقى. بس اب كانت البيوت كده، كانت مليانه رحمه، عشان كده حتى وكانت مساحتها صغيرة لكنها كانت واسعة برحمة ربنا. زي ما ربنا قال لأهل الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، إزاي كهف وربنا نشر فيه الرحمة، فلما اتنشرت الرحمة في الكهف بقى الكهف أوسع من الدنيا كلها. عارفين زي إيه كمان حاجة عجيبة جدا؟ هل تعلموا حضراتكم إن الرحم أوسع للجنين من الدنيا كلها؟ عارف الطفل أول ما بيتولد بيصرخ. هو كان في في في في رحم أمه دي مملكته، تقول يا ربي إزاي كائن حي جوه الرحم ده في بطن ست بتنام بيه وبتقوم بيه وبتتقلب بيه إزاي؟ لا ده ربنا موسعه برحمته سبحانه وتعالى. فالرحم ده الجهاز الصغير ده اللي عامل زي الكمتراية، رحم المرأة زي الكمتراية يشيل كائن حي، لا ده بيشيل اثنين وبيشيل ثلاثة وبيشيل أربعة. ما سمعتوش عن واحدة ولدت سبع توائم؟ سبع ازاي؟ اهو زي الناس، زي اهو رحمة ربنا. فرحمة ربنا المكان الضيق يتسع، رحمة ربنا اللي ما بيخلفش يخلف. دخلوا الرحمة بيوتكم رقم واحد عشان يجي لكم الخير، زي ما جيل زكريا خير وزي ما جيل سيدنا إبراهيم خير. طب رقم اثنين عشان يتصرف عنكم السوء ازاي؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى برحمة الله تنال الخير، وبرحمة الله تدفع عنك الشر. أي محنة لا سمح الله، استغيث بس برحمة ربنا، ترحم مع الناس، أكفوا اليتيم، احنوا على مسكين، أطعمه، داوي مريض، تتراحم مع الناس، فربنا يرحمك. فلما يرحمك يخرجك من الأزمة والمحنة والشدة اللي انت فيها. ندي مثال على كده، ندي مثال. مين يضرب بالمثال في الصبر يا حضرات؟ الله ينور عليكم، سيدنا أيوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. أيوه، استنى بقى. وأيوب إذ نادى ربه، سيدنا أيوب نادى ربنا أني مسني الضر. الضر، ابتلي أيوب بالضر كتير يا حضرات، 18 سنة، 18 سنة وبيقول مسني، ما قالوش أصابني الضر. شوفوا مؤدب إزاي قوي سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، مؤدب قوي مع ربنا، بيقول له أني مسني الضر، ما قالوش أصابني الضر. المس ده اللي هو الحاجة الريحة، الحاجة الخفيفة كده، عارف لما يجي نسمة هوا على وشك، النسمة دي، ده اسمه المس، مش اللمس كمان، اللمس أقوى من المس. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. طيب احنا قلنا الضر ايه بقى؟ ايه الضر اللي مر بيه أيوب؟ كل حاجة. ازاي يعني؟ يعني ابتلي في صحته فابتلي بالمرض. طيب، وفقد أهله، فقد عياله، وفقد ماله، حتى أصحابه تخلوا عنه. شفتوا ازاي؟ 18 سنة يا حضرات سيدنا أيوب في الفراش، ما يستطيع أن يتقلب في الفراش. عارفوا أنت تنام في السجادة، تنام على جنبك شوية اليمين، تنام على ظهرك شوية، تنام على جنبك، تقلب كده، لا هو ما بتقلبش، ما يقدرش. تخيل بقى أن واحد يبقى نايم في الفراش 18 سنة، ده لو نام 8 شهور يقولوا قرح فراش، ده لو 8 سنين بتهيألي جلده يتسقط منه. ربنا يكتب العافية للجميع. 18 سنة فقد عياله، فقد فلوسه، فقد صحته، واصحابه تخلوا عنه، قالوا لا ده أكيد أيوب، ده الناس اتخلت عنه، قالوا ده أكيد أيوب، ده أكيد أذنب ذنب كبير، فربنا بيعاقبه. طب سيبوا الراجل في حاله، زوجته بقت تخدم في البيوت عشان تأكله، إلى مرات أيوب. ولما عرفوا انها مرات ايوب طردوها، لا ما تشتغليش عندنا تاني، اضطرت انها تبيع ضفيرة شعرها عشان تأكله. سبحانك يا رب. وبعدين وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، استغاث برحمة ربنا، ربنا قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحمة من ربنا. إذا رحمة ربنا هي اللي هتنجينا، هي اللي هتجيب لنا الخير، رحمة ربنا هي اللي هتصرف عنا الشر. نعرفها ازاي بقى رحمة ربنا؟ لما نتراحم مع الناس، لما تطول بالك، لما تلاقيني أنا غلط فتغمض عينك كأنك ما شفتنيش، كأنك ما خدتش بالك، إنك ما تقفليش على الوحدة، انك تبقى حرم على النار. شوف النبي قال ايه؟ حرم على النار، كله هين لين سهل قريب من الناس. لما تبقى هين ولين وسهل وقريب من الناس، لما النبي يقول رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم، انك تقول كلام حلو. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. لما تيجي تبيع للناس تخفف على الناس، ولما تيجي تشتري من واحد مسكين ما تطلعش عين اهله، ده مسكين، الست بتبيع جرجير في الشارع في عز الشمس واحنا في موسم الصيف، والولاد ولادنا في ولادنا بيبيعوا تين شوكي كده واقف عز الشمس، رايح تفصل فيه في ايه يا راجل؟ في جوز جنيهات يا راجل، يا راجل ده كتر خيره، مش احسن ما الواد ده يقفله على نص ولا يضايق حد رايح ولا حد جاي او بيشتغل شغلانه شريفه وربنا يا رب يرزق ولادنا ويوسع رزقهم، ولا يبقى واقف يشوي ذره في الحر وقدام الفرن ورايح تجادله في 5 جنيه على كوز ذره يعني. يا راجل اتق الله، خليك رحيم بالناس ربنا يرحمك، فلما يرحمك الخير يجيك والشر يجي فيك، الشر يبعد عنك. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من عباده الرحماء. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس.

اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد، بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان.

0: وخليه يتنحني لكل شغال بإخلاص وعارف دوره. بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك. اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: سادتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين.

تابعونا على tiktok.com/@nujumafm اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: تحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفة.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
4: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
7: يا حبيبتي ذاكري.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شمال
1: هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: وما لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنية جديدة على نجوم اف ام.
7: وانا

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: Sahneye Cairo Keen ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم أفام الراعي لإذاعة الرسمي
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك أسامة منير
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفام نجوم أفام على كيفك
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أفام نجوم أفام تي في نايل أفام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان امل ضعيف. اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير والسعادة على كل محبي كريشندو على نجوم اف ام. أهلا بيكم في حلقة جديدة اللي هنتكلم فيها عن مؤلف روسي رومانتيكي

الموسيقى بتاعته جميلة جدا، يمكن هو مش معروف قوي لكتير من الجمهور، لكن أكيد هيستمتعوا الحلقاتي بالموسيقى بتاعته. المؤلف اسمه أنتون أرينسكي، وهو من المؤلفين اللي اتولد لأسرة محبة للموسيقى. معروف أن روسيا من الدول المحبة جدا للموسيقى وليها طابع موسيقي معين، في مؤلفين كتير من مؤلفين الروس مشهورين في الموسيقى الكلاسيكية. الأسرة اللي بتحب الموسيقى دي علشان ترعى موهبة ابنها اللي استشعرته ودته يتعلم في كونسرفاتوار، وكان أقرب كونسرفاتوار ليهم كان كونسرفاتوار مدينة بيترسبرغ، وهناك قابل مؤلف روسي مهم جدا هو ريمسكي كورساكوف اللي احنا بنسمع له وبنحب ليه شهرزاد، فتعلم على ايده. وبعدين بعد ما اتخرج من الكونسرفاتوار راح اتعين في موسكو في كونسرفاتوار موسكو، وقابل مؤلفين برضو تأثر بيهم هما سيرجي رخمانينوف ومؤلف تاني موسكريابين، قدمنا لهم اعمالهم. فالراجل يعني عايش في وسط عمالقة الموسيقى الرومانتيكية الروس، واستمتع ويعني أخد منهم كتير وتأثر بيهم، علشان كده أوعدكم بحلقة جميلة والموسيقى فيها جميلة جدا. أرينسكي مات في سن صغير، فعلشان كده مفيش معلومات كتيرة قوي عن حياته، لكن من خلال الموسيقى نقدر نستشعر شخصيته كمبدع. هنبدأ بداية هادية بمقطوعة البيانو اسمها تعاطف أو شفقة تمبسي، هي مصنف 11، وكان هي أحد مقطوعات مجموعة من 6 مقطوعات كتبها وكتب عليها 6 مقطوعات بأسلوب الكانون. أسلوب الكانون ده اللي هو بيحصل أني لما غني لحن فيقوم حد تاني بصوت تاني يقول نفس اللحن بس على بعد زمني بيني وبينه، فيحصل تداخل، اللحن ده بيتقال وبعديه بثانية يبدأ واحد يغني نفس اللحن، فهو ده اللي بنسميه الكانون اللي هو التلاحق بين الأصوات. وطبعاً أشهر كانون كلنا بنغنيه اللي هو الأغنية الإنجليزية Row Your Boat، عادة بتبدأ بطريقة الكانون. فهو المقطوعة اللي هي تعاطف أو تمبسي هي مقطوعة جميلة ورومانسية وهادئة، هتبقى بداية جميلة لحلقتنا النهاردة. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع أنتون أرينسكي.

0: مع الدكتورة رشا طموق على نبوف آن.
1: ومن أجمل أعمال أرينسكي عمل ثلاثي البيانو. لما نقول بيانو تريو أو ثلاثية البيانو، مش معنى كده إن هنسمع عمل مكتوب لثلاث آلات بيانو، لكن عادة لما أي مجموعة يبقى فيها آلة بيانو بيطلق عليها بيانو كوارتات، بيانو تريو، يعني ثلاثية البيانو أو رباعية البيانو، يبقى لمجرد وجود آلة واحدة بيانو في المجموعة. يبقى إذن ثلاثية البيانو أو البيانو تريو بيبقى عادة مكون من فيولينا وتشيلو مع البيانو. هو ألفها بمصنف 32 رقم 1 وكتبها بمقام ري صغير. الثلاثية دي اللي بتعزفها ثلاث آلات مكونة من أربع حركات، أربع أجزاء. الحركات الأولى حركة سريعة، التانية سريعة جداً، والتالتة يعني نقدر نقول إنها مرثية بطيئة وجميلة وفيها كده شجن وحزن، والنقاد أول ما سموها قالوا إن دي قلب العمل، the heart of the work، يعني هم كانوا شايفين قد إيه هي حركة مركزية لكنها قلب حزين، لأنه أرينسكي كتبها كتحية لذكرى صديق له كان عازف تشيلو اسمه دافيدوف. الحركة بقى تبدأ بآلة التشيلو اللي بيأدي اللحن الرئيسي مع مصاحبة البيانو، بعدين بنلاقي الفيولينة بتعيد اللحن، ودايما في حوار بيظهر، وده عادي يعني أو عادة ما يحدث في ثلاثية البيانو، الحوار بين التشيلو والفيولينة ومصاحبة البيانو، وبعدين بنلاقي البيانو بيجي في منتصف الحركة وياخد الصدارة ويقدم ألحان، وبعد كده الفيولينة بتعيد الألحان دي، وكأن الآلات كده عبارة عن ثلاث أشخاص قاعدين مع بعض بيتكلموا، ولكن كلامهم كله شجن وكله مشاعر فياضة. خلينا نسمع الحركة التالتة من تريو البيانو لأرينسكي ونرجع نكمل رحلتنا مع أعماله.

0: Leje. Kairo Key with Disco مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لذاع الرسمي
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني
2: نخش في الموضوع على طول
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت هي الحياة كده متقسمة كده ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة
3: شكلك فاهم يا نصة
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديث تصنيف
2: عرفت فاهم
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك أصل هي في الآخر لعبة لعبة الثلاث
4: كروت الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
5: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام
4: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام
6: وبرضو من الأعمال الجميلة اللي هنسمعها دلوقتي مقطوعة اسمها رومانس هي حركة من متتابعة أو اللي مسميها سويت رقم 1 مصنف 15 المتتابعة دي عادة بنقول المتتابعة ده عمل موسيقي مكون من مجموعة رقصات أو حركات مختلفة في الشخصية والسرعة لكنها موضوعة كلها في عمل واحد المتتابعة دي كتبها أرينسكي لآلتين بيانو اللي هو بنسميه بيانو جو أو ثنائي آلتي البيانو عندنا دايماً في الثنائي البيانو بيبقى حاجتين يا إما اتنين عازفين على آلة بيانو واحد وده بنسميه بيانو دوات أو آلتين بيانو كل آلة عليها عازف وده اللي بنسميه بيانو جو أو ثنائي آلتي البيانو أول ما نسمع الحركة هنحس قد إيه بقى الرومانس طيباً بتعكس شاعرية ورقة وعذوبة ورومانسية واضحة وكمان بنحس وإحنا بنسمع قدرة المؤلف على الاستفادة من الرنين الصوتي يعني آلة البيانو ليها نطاق صوتي كبير فلما يبقوا آلتين بنشوف بقى طريقة المؤلف أو قدرته على إنه يحسسنا بوجود الآلتين مش كأن صوت صادر من آلة واحدة خلينا نسمع الرومانس ونرجع نكمل رحلتنا مع أنطون أرينسكي

0: مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
1: العمل الجاي في اللينك ده هو عمل جميل جدا، يعني اطلق عليه نهائيا ليالي مصرية Egyptian Nights. أرينسكي كتبه في الأصل كموسيقى لباليه من فصل واحد بمناسبة زيارة شاه إيران لمدينة سان بيترسبرغ، فكتب عمل واتفق مع مصمم رقصات شهير اسمه ليف إيفانوف إنه هو يصمم رقصات للموسيقى دي. لكن اللي حصل إنه إيفانوف توفى قبل العرض وبالتالي العمل ما تقدمش. بعد وفاة أرينسكي اتسمى العمل باسم جديد إنه باليه كليوباترا، وابتدى يجي مصمم رقصات شهير جدا هو ميشيل فوكين، واستخدم مع موسيقى أرينسكي موسيقات أو ألحان من مؤلفين آخرين وأطلق عليه باليه كليوباترا. موسيقى أرينسكي لوحدها كده عادة بتتقدم كمتتبعة، زي ما اتفقنا متتبعة يعني عمل مكون من حركات مختلفة، كل حركة ليها شخصية وسرعة ولحن مختلفين، لكن بيتحطوا كعمل واحد. فعادة هي بتتقدم كمتتبعة وبتتقدم في حفلات الكونسير بعيدا عن كونها أساسا موسيقى للباليه. هنسمع أربع فقرات من العمل ده. أول فقرة اسمها رقصة الفتيات ورقصة أرسينوي والعبيد، وهي رقصة سريعة بنسمع فيها آلات النفخ، ومنحس طبعا طابع الموسيقى الروسي اللي أحيانا بيبقى مقترب من طابع الموسيقى الشرقية بشكل أساسي، لأنه طبعا التجاور وتجاور روسيا مع كتير من الجمهوريات الشرقية اللي وصلت لها الحضارة العربية الإسلامية كان بيخلي روسيا دايما ما بين أسلوبها هي الخاص وما بين طابع الموسيقى الشرقية، وإحنا على طول بنحس بالتقارب الموسيقى الروسية مع طابع الموسيقى بتاعتنا. بعدين هنسمع من الرقصة اللي بعد كده رقصة الثعبان، وطبعا الحية أو التعبان دي بتبقى أحد المشاهد المعروفة في الأسواق، زي مثلا أسواق بغداد، الأسواق الشرق عموما كان بيبقى فيه دايما الحاوي اللي معاه تعبان وبيعزف له بمزمار معين علشان تعبان يخرج ويتلوى كده قدام الجمهور. ففي المشهد ده عبر عنه كتير من المؤلفين، وخصوصا بيستخدموا صوت آلة الأبوة اللي صوتها فيه شبه مزمار الحج. بنحس على طول ان اللحن فيه ملامح شرقية كده والطابع التقسيمي اللي بيعبر عن الحركة الملتوية للثعبان كده وهو بيرقص، وكمان بنحس ان المقام بتاع اللحن ده يعني مقام بيدينا الطابع الشرقي لانه بيعتبر مقام النواصر، نفس ابعاد مقام مشهور عندنا اسم مقام النواصر. حركة او الرقصة الاخيرة هي اسمها رقصة الغازي، وهي رقصة قوية وفخمة، بنلاقي الوتريات هي اللي بتقدم اللحن بتاعها وبيكرر اكتر من مرة، وبعدين بيجي بعد كده لحن مختلف ورقيق من الفلوت بيدينا الطابع الاسباني وصوت آلة الكاستانيات، وبعدين ينتهي يجينا اللحن الوتريات القوي وتنتهي الحركة. خلينا نسمع الاربع مقطوعات او فقرات من موسيقى ليالي عربية لأرينسكي ونرجع علشان نختم حلقتنا النهارده.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
4: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
5: وعلشان نختم حلقتنا النهاردة هنختمها بعمل مهم وجميل من أعمال أنتون أرينسكي، سماه فانتازي أو فانتازيا على ألحان شعبية روسية، وهو مصنف 48. هو ده تاني عمل يكتبه أرينسكي للبيانو والأوركسترا، لأنه في قبل العمل ده كتب كونشيرتو للبيانو والأوركسترا وهو شاب، فكتب الفانتازي أو الفانتازيا للبيانو والأوركسترا وبناها على مجموعة من الألحان الشعبية الروسية، وقدمها هو نفسه كعازف للبيانو، والحقيقة اتبع أو بين فيها تأثره بمجموعة المؤلفين اللي احنا قلنا انه اتعلم على ايد واحد منهم اللي هو ريمسكي كورساكوف، لانه التأثر ده اتضح في انه كتير من الأجزاء فيها قايمة على استلهام ألحان شعبية روسية وتقدمها بشكل جديد، يعني في عمل موسيقي مختلف. هو بنى العمل على لحنين، أول لحن كده فيه شجن ونوستالجيا وحنين، ونستشعر كده فيه طابع المؤلفين الروس كده الرومانتيين اللي فيه عندهم شعرية وتدفق عميق شوية زي رخمانينوف. اللحن التاني بالعكس لحن قوي قايم على شكل مارش، له طابع بطولي. أرينسكي فيه تأثر بالألحان الشعبية اللي جمعها أحد الباحثين وفيها قوة وبطولة كده، فكتب اللحن التاني من وحي الألحان الشعبية القوية. وهنستمتع بقى بالحوار اللي بيحصل ما بين البيانو والأوركسترا في أداء الألحان دي. خلينا نسمع الفانتازي على ألحان شعبية روسية مصنف 48 للبيانو والأوركسترا، واللي أتمنى يكون عمل جميل وختام قوي لحلقتنا النهاردة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: على خشيتك وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك.
1: اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام، تامر حسني وش الخير، اغنية

بعدين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: طول النهار
1: طول الليل
2: طول الوقت
3: مش هنبطل
2: اغاني نجوم فن على كيفك.
4: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: دلوقتي جي معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوا وميكسولوجي أجمل ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها أكيد هتسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد في نفس البرنامج عبر نفس الأثير زي ما بيقولوا كده. طبعا قبل أي حاجة دايما بنتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر دايما مليان باللي نفسكوا فيه وأيامكوا كلها سعادة وفرحة ودايما يعني في أحسن حال. أكيد تقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت عن طريق واتساب 015-595-1006 وأكيد facebook.com/nugumfm وأكيد طبعا آخر حاجة خالص الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY. إن شاء الله تبسطوا جدا بالمزيكا النهاردة وتبسطوا بالميكسات وريميكسات وكل الجديد والمختلف اللي موجود معانا زي تراك اللي هنبتدي بيه على طول وتراك هو تشارتينج في الوقت الحالي.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم أجمد ميكسات وريميكسات. وطبعا دايما بنفكركم لو عايزين تتواصلوا معنا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006 والهاشتاج بتاعنا عبر منصة اكس, والهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي باللغة الإنجليزية MIXOLOGY. تعالوا بقى الميكس اللي جاي ده نروح لأجدد التراكات وأجدد المزيكا اللي حالياً طبعاً تشارتينج زي التراك اللي ابتدينا بيه, وده النيو ميوزك أبديت. الميكس اسمه كده أجدد التراكات وأجدد الأغاني كلهم متجمعين في ميكس واحد تستمتعوا بيهم وتبقوا دايماً أبديت زي ما بيقولوا كده, عشان كده سميناه النيو ميوزك أبديت. يلا بينا.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير، لكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح أو إيهاب صالح لسه مكمل معاكو. وطبعا كالعادة ميكس التالت هو ميكس The Time Machine أو آلة الزمن، وزي ما اتفقنا احنا بمنروحش بقى لحقبة زمنية معينة. فطبعا بما اننا في موسم الصيف فالميكس اللي جاي ده اسمه Feel Good Summer Anthems، تراكات لا يختلف عليها اتنين من التراكات بتاعت الصيف اللي هي ايه يعني من الاسم بتاع الميكس باين جدا، خليك ايه Feel Good زي ما بيقولوا كده، دايما تبقى يعني مزيكا او تراكات فيها طاقة ايجابية رايقة كده حلوة لطيفة تتبسطوا وانتوا بتسمعوها. فعلى طول نقلل الكلام ونروح للFeel Good Summer Anthems، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/@NugumFM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب طبعا مكمل معاك، وأجمد ميكسات وريميكسات في ميكسولوجي، ودايما في كل حلقات ميكسولوجي بيكون في مكان للإي دي أم هادز، أو الناس اللي بتحب المزيكا الإي دي أم بكل مشتقاتها. وأشهر حاجة من مشتقات الإي دي أم هي المزيكا الهاوس. الميكس اللي جاي ده بقى هاوس عنيف لدرجة إن اسمه Tear Down The House. إن شاء الله تتبسطوا بيه جدا، ودايما بستنى تعليقاتكم وطلباتكم، ولو عندكم ميكسات حابين تسمعوها أو حابين حتى تبعتوها لو أنتوا دي جيز والكلام ده كله، تقدروا على طول عن طريق واتساب 015-595-1006، أو أكيد 100% الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي على منصة اكس، وهتلاقونا دايما على facebook.com/NugumFM. هتخشوا هتلاقوا البوست بتاع ميكسولوجي، خشوا تفاعلوا وتواصلوا معاه زي ما انتوا عايزين. احنا موجودين على مدار الأسبوع زي ما قلنا في بداية الميكس لكل الـ EDM heads. Tear down the house.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح أو إيهاب صالح لسه مكمل معاكم في ميكسولوجي وأجمد ميكسات وري ميكسات. وكالعادة زي ما ابتدينا من أول السنة وقلنا إحنا يعني البرنامج ده بقاله فوق 20 سنة عبر أثير أو هوا نجوم أف أم، فالسنة دي بنعمل كتير جدا ميكس اسمه ريوايند ريميكسز. بنختار أجمد الريميكسز اللي اتلعبت على السنين دي كلها وبنجمعهم في ميكس كده مختلف كل أسبوع. فالريميكسز أو الريوايند ريميكسز المرة دي هي أصلاً تراكات كلاسيكس وتعمل لها ريميكسز، فيعني مش عارف هيتسمى إيه بقى، بس هو ريوايند ريميكسز دبل بقى إن شاء الله. فتعالوا نروح نسمعهم على طول، وما تنسوش أبداً في أي لحظة تقدروا تتواصلوا عن طريق الواتساب أو الهاشتاج بتاعنا اللي هو ميكسولوجي. فيعني لا تتردد أو لا تترددي وبحتولنا على طول، يلا نريوايند شوية بالريميكسز اللي جايين دول.

0: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
1: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
0: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
2: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
3: انتوا مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
5: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب طبعا مكمل معاكم، والميكس السادس دايما احنا بنختلف معاه او بنختلف بيه تماما بنوع المزيكا. المره دي بقى رايحين بشويه تشيل. لو ركزتوا في الحلقه هتلاقوا الحلقه معظمها مصحصحه، ويعني المزيكا المود بتاعها كله اب تيمبو. الشويه اللي جايين دول بقى ايه؟ ميد تيمبو، شوية تراكات تشيل اللي تقدروا تسمعوها في البريميوم نايت سبوتس، في يعني في حتت زي إيبيتزا وطبعا ميكونوس والحتة دي. بس هو عامة اسمه تشيل إن إيبيتزا، يعني أجمد التراكات اللي بتتلعب هناك كده وانت رايق على البحر وبتاع مش عارف ايه. اعتبر نفسك يا عم هناك ورايق واسمع شوية اللي جايين دول. يلا بينا.

0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام. ونجوم اف ام دايما على كيفك وفي وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا, بشكركم جدا جدا. وبشكر بروديوسر البرنامج والصديق والزميل والأخ العزيز جدا محمد مرسال الشهير بمراسيلو مارسيلو ميرسو, حاجات كتير جدا بنشكره جدا وبنشكركم جدا. ويك اند عسليات, هسيبكم بقى مع شوية كونتري لكن بشكل دانس وكونتري دانس ميكس, هو ده اللي هسيبكم معاه لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على tiktok.com/@nogumfm نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمن ضعيف. أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسم اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الخطر بعيد حلوه ابو عبد الله. جول جول جميل جدا.

O Sotero! Opa!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت.
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفة

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعلم.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.

0: وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

נוגום FM. האיש הרן. נוגום FM. על הכיפק.